0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia. Salam FM, salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM. معكم يوميا من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الثامنة صباحا نشارك معكم المعلومات والمعارف العلمية والثقافية المتنوعة باستصحاب المذيعين ومخرجيكم المفضلين سلام FM تنشئ العقول وتفتح الأذهان سلام FM